اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وحياكم الله. جميل المساء اللي رافقنا فيه اختياراتكم وإحساسكم العذب. حياكم الله وحيا الله. كل اختيار إهداء وطلب. وجودكم معانا أجمل من العبق. حياكم معانا صوتكم إبراهيم العزاوي وروب إبراهيم.

هلو بتواصلكم مطر احساس ومشاعر، احنا وياكم على مدار ساعه عمر تدلل منكم ولكم. حياكم من قطر على 44 30 الف واتساب، حياكم على تطبيق اكس.

الأجواء بصراحة مو بوايد حارة، حلوة وزينة، والدليل إن اللي تابعني على إنستغرام بيشوف إني أنا تمشيت حول نص ساعة هني في تلال كتارة. ترى الجسم محتاج إنه يتحرر من المكيف والتجمد، يعني مثل الدياية، وعلي ما يصير نطبخ سيدة، يعني لازم شوي تفتش، فجسمنا عروجنا تصلبات، من نقعد ما نعبر نوقف، نعبر نمشي، نحول من السيارة كنا بطريق. لا لا، خلونا نتمشى، والجو ترى ولا أروع. وإحنا شو نقول مستمعينا إبراهيم؟ أنت ليش تضحك؟ هو الصج والله صح ولا لا؟ لازم تتمشى، عاد أنت رياضي ما يحتاج، بس إحنا نقول حق المستمعين آمر تدلل سم.

تقدر بثمن الذكريات الحلوة اللي نصنعها مع اللي نحب. اغنموا زمانكم واغنموا الوقت وكثر ما تقدرون استأنسوا ذي الأيام قمرة. صج إن الماية حارة يعني هب كل حزة الواحد يقدر يروح البحر، لكن من عقب المغيب إن شاء الله النخير. وبغيتوا تعرفون إذا الحديقة أو المكان الخضر إنه زين، طالما هو مثلا رويان وشفتوا الحمام هذا هو ما شاء الله دار مدار المكان من سجم، ولا هذا هي قاعدة، تأكدوا أن الدنيا ولا أحلى. والأروع اختيارك حنين أبو أحمد. هلا هلا، اسمع أصالة.

أغاني من المهرجانات والجلسات الحصرية. هذه الأجواء اللي تحتاجها. شكراً لتفاعلك العزاوي ونفذنا. شاهد العميري الأغنية حلوة الإهداء لأمك باسمين الفنان يا مرحبا ومسهلا. شكراً لك يا سعد وغيري الاختيار. مرحبا أيضاً وصوت صوتك أخونا علي وجداد واختيارك فضل شاكر. سعيد من اليمن أغنى من زمانك فؤاد المعنسي جورج وسوف. شكراً وإيمان تسلمين على الحب كله. ويلا نسمع معكم من عيسى هذا الاختيار للفنان القدير علي عبد الستار يا شبيهن بالحلا.

دائما يصور لنا النباتات، وفعلا هذه موسم الثمار، وهم صور ثمرة الكمثرى. احنا عندنا التريني، تعرفها الحين قام يظهر توا صغير خضر، الأترجة والليمون واللوز والرطب يعني. فشكرا، هاي في بيتكم ولا حولك؟ صراحة ودنا كلنا نرجع إلى حديقة المنزل، يزينها والله. وقبل اليدات الأوليات بعد، الحلو عندهم اللي هو الحوطة مالتهم، البقرة، المعز، الدياي، يعني نظام الطيبات، عرفتوا؟ بس صدق يعني مب على كيفهم، يعني الأوليين بدون نظام بدون شيء، هاي حياتهم. أنا شفيني اشتطيت كلهم الكمثرى. يلا نسمع هذا الاختيار الحلو من سعاد والإهداء لعيال أخوها بدر وبشار وأخوها خالد.

برود ودندنة وسلطنة وبمطر، دايما عنده هذا الاختيار الراقي والإهداء. أيضا لزميلنا عبد الله، شكرا لك. ولا خطوين عبد الكريم عبد القادر، حابب يسمع صوت صوتك. وشكرا بعد لكل اللي يبون على ذوقنا، هذا شيء وايد يونسنا. تسلم أخونا أبو عبد الله. وشكرا لك يا إيمان على الكلام العذب، وريم وأم علي تامرون أمر.

لا خطوين، اختيار رائع، واخترنا لك مقطع مختلف ان شاء الله ننال عليه اعجابك. استانس والله ان يكون عندنا هذه الاختيارات الكثيره، ولا راح نرد حد. وانت شكر لك يا سعود الجيمر العسل. مريم الحميري شكرا. لكن الحين بنسمع اختيار من اليمن، من سعيد، اختار تركي اغنم زمانك امانه.

طلعت عمان يومك سعيد. حابة تسمع معانا من جلسات صوت الخليج على ذوقنا، وحدة بمهديج، وحدة من روائع الراحل عبد الكريم عبد القادر مرني، لكن صوت الخليج عادتها بأصوات شبابية مع الجلسات الحصرية.

الله يخليك لنا أخونا عيسى، وشكرا ولا شكرا على واجب، إحنا هني عشان نلبي اختياراتكم وطلباتكم. حلو حلو هذا التنوع، حلو نسترجع بعض الأغنيات القديمة اللي لها ذكريات وأيضا لها مثل ما يقولون جوها، وضربت في ذيك الفترة في فنانين استمروا وفي فنانين وقفوا، ومن ضمنهم عباس إبراهيم صراحة بدأ بداية قوية وأعلن حضوره بأغاني جميلة شبهها وصوته بأكثر من فنان مهم، ولكن هي كذي الساحة الغنائية يبيلها اقتناص الفرص ويبيلها الواحد يكون قادر إنه يواصل الرحلة. صدق إن مرات يدعمونك في البداية وبعدين يخلونك في البحر، لكن إن شاء الله إنه يواصل هالإبداع ونسمع هالاختيار القمة. ألي ألي تذكرني.

نور نوركم، أمس أجمل واليوم بعد أجمل. شكرا يا مرحبا، نحييك إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم، ودائما نبيك مستأنسة ومساج ورد، ونهديك كل الأغاني يا إيمان. شكرا لك، تسلم يا حمد، ولا شكر على واجب. قلت لكم اليوم غير جونا، غير لبينا مجموعة واجدة من الطلبات، وحلو الحين نروق من بعد الجلسات أغاني الألبومات، نسمع أحلى رسمة للفنان فضل شاكر. شكرا يا علي وجدات.

مرحبا فاطمة، الإهداء للوالدة. يلا نهديك الآن على الهواء. طبعا كلكم تقدرون تسمعونا عن طريق تطبيق إكس مباشرة، البث موجود، وأيضا عن طريق المذياع مباشرة على موجاتنا، وعلى واتساب توصلوا 440-30,000 بعد على تطبيق إكس. أحلى إهداء، أغلى إهداء للوالدة، والكل أم تسمعنا.

بالضبط. كل أم رئيسة الله يشفي أمك إن شاء الله ويقومها بالسلامة. الرحلة الصراحة فيها أحاسيس ومشاعر. وغانم يبي أبو بكر سالم سرقتي نوم. شكرا لك. وأيضا شكرا لك يا شيخة تسلمين تبي على ذوقنا، وإحنا ننتج كل الاختيارات الغنائية. أنت كل اللي يسمعنا من قطر وخارج قطر من العراق، علي موسى نسلم عليك على كل اللي يسمعنا كل مكان ببغداد والبصره.

كل شوق في قلوبنا رسع. المحبة كلها لكم الأحبة اللي تسمعوننا من قطار خارج قطار. عيسى التميمي مشكور يبي على ذوقنا إهداء البنات ماريا وجوا اللي وياها الحين. خليك على الموجة، لكن الحين نبي نسمع إيمان، نبي نسمع ريم، نبي نسمع شيخة وكل اللي يبون على ذوقنا. أيوة هذا الجو، جو ودوني البحر. أيوة جو السعادة. أيوة جو طيارة. الله جو أور تدلل. خلكم على الموجة مع مين؟ مع الهضبة عمرو دياب وناسة. والله الواحد الشابي بغاني كلها كدار وهم، ترى طاقة سلبية والله وينعكس عليك، لكن تشوفوا النقاز ايش يسوي فينا، يخلينا ننشكح نستأنس. يلا علي الصوت.

عيسى التميمي، أنت تسمعنا؟ مثبت الموجة؟ ماريا جوا، سمعتوني؟ اهداء لكم من بابا.

الله يسعد قلبك يا سعاد, وشكرا للكلمات الحلوة, وإن شاء الله عقب الأجازة وايهكم على خير يا رب, والبركة في الموجودين. لكن احنا مستمرين وبنهديكم بعد على ذوقنا أغنية تناسب الجو الحلو, وإن شاء الله أخوي عيسى بعد بناتي كستانسون على الفنان القطري ناصر الكبيسي جابك الله سعاد, وكل اللي يحبوننا من قطر وخارج قطر خلكم على الموجة, صوت صوتكم.

نلقاكم على خير. إبراهيم العزاوي وروضة إبراهيم، شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء. والساعة الثانية بتكون أغانيكم، اطلبوا واختاروا بلبي طلباتكم من

0: الله الله عليكم، احسنتوا.
1: جوك جو ثاني مع احلى الاغاني مع صوت الخليج وبس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الدار. انت الجريح وتخلق عذار، وديك حضني ديها نامت سموم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.